اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
0: Lunch break.
3: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: نوديها اكم ميجا هاتس ديفي اف ام
2: لا يكفه لا يكفه.

0: ما بينهم براكتك.
1: هاندار نتالا
2: زهرا أولوني إترن تدو بيجندان إيكا مكو زهرا تدو مايكو نسيف هي فهدي ورا فروا تريكا مايكو غا نسيف كدلولا زهرا بالعلي نسيف كدلولون زهرا يفنوني تدو ريكان انتظارو كهيتي كان لوبي ehen namavis ei kiha baaru ka taloi petto balang zahura peenu vi internet tedwe kengos tankole duruka ishin irukola kwinu mafahu laila as zahura karika ishin nasif fis tedwe keng as zahura karika ishin
0: ahuriya cha kiya din de ihen aduha please
1: kiya no dinas mi hare ngitche ye
0: ko cha imoni
1: nasifaki amille de mon kiha fowe fowri mi heka kita fahar nasif mihar mashati hin hadafi mashaki maake ge machang illa la fe gaburi noone nasif daha mihako fan jaha ka maake hita tadwe
2: zahura anikaves teduwe gengos tankole turukaishin anikaves nasif fas kari kaishin

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.